0: فخامة 2XL هوم في متناول الجميع. استمتعوا بخصومات من 25% إلى 75% الآن. حرفية استثنائية، خامات فاخرة وتصاميم خالدة، أثاث صمم بعناية ليبقى أنيقا وملائما لسنوات طويلة. زوروا فروعنا أو تسوقوا عبر الإنترنت على 2XLHome.com.
1: ستار سيستم وتويو تو سي بأدمو النجم اللبناني ماريلين نعمان.

تفاعل تفاعل تواصل تواصل شارك واربح معنا على 7-0-8 مقابل درهمين زائد ضريبة القيمة المضافة. تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تبى بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.

0: أسرة واحدة، وطن واحد. يا وطن.
1: 107.8 FM. اسمعنا بس.
2: احتفالا بمرور 16 عاما على انطلاق شكران، تسوق هذا الشهر واحصل على 10 أضعاف نقاط شكران من سنتر بوينت، ماكس، هوم سنتر، بيبي شوب، هوم بوكس وغيرها. 16 عاما معا، حمل تطبيق شكران واستمتع بالعرض اليوم. فخامة 2XL هوم في متناول الجميع، استمتعوا بخصومات من 25% إلى 75% الآن. حرفية استثنائية، خامات فاخرة وتصاميم خالدة، أثاث صمم بعناية ليبقى أنيقا وملائما لسنوات طويلة. زوروا فروعنا أو تسوقوا عبر الإنترنت على 2XLHome.com.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان برعاية الأنصار للصرافة، اختيارك الأول.
1: تخليها اختيارك الأول لأسباب عدة بجد بتكسبك، بتخليك تبعت الفلوس في كامل الراحة والأمان والسلاسة والسرعة. الأنصاري للصرافة يا جماعة، وتطبيق الأنصاري للصرافة كمان دلوقتي بيديلك الفرصة تكسب كتير جدا من الجوائز اليومية الأسبوعية. شهر في أحلى من كده، جوائز بأكتر من 200,000 درهم مستنياك أول ما تحول فلوس بس من خلال تطبيق الأنصاري للصرافة. تدخل السحب فورا على الجوائز اليومية والأسبوعية والشهرية، ده غير كمان استنى في 100,000 درهم جايزة كبرى. فمبروك مقدما للي هيكسبها، ولو انت من اللي هيسمعوا ان اللي سامعيننا دلوقتي اتمنى وقتها تبلغني عشان افرح لك واشاركك الفرح مش اكتر. فالانصاري للصرافه دلوقتي بتقدم لكم عرض ولا اروع، مستمر لحد 31 اكتوبر. تطبق الشروط والاحكام، حملوا تطبيق الانصاري للصرافه دلوقتي، وبالتوفيق للكل. اما مش هنعمل فكر فيها النهارده، تمام؟ لما شوف لو خيروك، جه السؤال في مخي واحترت وطال فكري، فقلت يمكن انت تحسمها يعني.
2: لو خيروك،
1: بص، جالك جهه او مجموعه من البشر او شغلك، في شخص ظهر في حياتك فجاه وقال لك انا بخيرك بين حاجتين، انت كل اللي عليك تختار والاثنين احلى من بعض. لو خيروك يبقى عندك كريدت كارد، ايه اللي حصل؟ كريدت كارد مفتوحه تصرف منها مهما تصرف ما بتخلصش، بس تفضل في نفس البلد اللي انت طلعت منها الكريدت كارد دي، ولا يدولك اوبشن تاني في حاجة تانية لو انت مش عايز دي مصاريف مش فرقان، في اوبشن تاني انك تلف في العالم ويبقى عندك تذكرة مفتوحة لأي بلد في الدنيا في أي وقت تحبه أو تقرره. انت بس تقرر تسافر هتلاقي تذكرتك موجودة ومدفوعة طول الوقت، طول الحياة، طول حياتك تسافر ببلاش، ولا يبقى عندك كريدت كارد ما بتخلصش ولا بتسدها، يعني خلاص انت بتصرف منها بس وتتبسط. هتختار ايه؟ بجد قولي، تختار الفلوس نصرف منها مدى الحياة بس في بلد واحدة، ولا بتسافر ولا بتنزل اجازات بلد واحدة انت عايش فيها بتصرف فيها زي ما انت عايز، ولا تذكرة طيران مفتوحة ومدفوعة في أي وقت لأي بلد أنت تحبها بأي عدد أنت تحب؟ أنت بس ازهق، أنت بس قول خلاص لف العالم، لف العالم مرة واثنين وثلاثة ببلاش. فاختار بقى لو عرفت تختار، وبعتلي على 7-0-8. أم عن الأطفال اللي بيسمعونا على 7-0-8، لا مش على 7-0-8، الأطفال هيبعتولنا على رقم واتساب الإذاعة 050-746-1078. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ وحشتوني جداً، وأتمنى

0: يمو خصبج
1: نورت الرابعة ونورت الدنيا كلها.
2: يا عمي بوجودك يا حبي بوجودك. سمعنا سمعنا أعطينا
3: البيت. قول لنا البيت الشهر اللي بعته لنا يا أبو سيف.
1: حاضرين حاضرين. منقول لما تقرر عطلة روح ما منعود نعد جروح، غيابك مثل غياب القلب، رجوعك مثل رجوع الروح.
2: يا ويلي يا ويلي يا ويلي. شو بدي أنا هلأ؟ شو بعمل؟
3: السقفة مش موجودة.
2: شو بعمل أنا هلأ؟ أنا هلأ شو بك وين بروح بحالي أنا؟
1: القلب والروح يا جاد، انت حبيب القلب، انت بتعرف
2: خلينا اياك ما في شك،
1: ودايما يعني نفتخر فيك وبنرفع راسنا فيك
2: حبيبنا. لا خلاص خلاص خلاص خلاص يا غي خلاص.
1: صراحه مثل ما قالت روان، ناطرينك صار لنا فتره يعني ندور وين وين.
2: صح راح صح. اختفى.
1: هذا دليل انه انا على الهواء اليوم.
2: مين خلص رجعنا لكم. يلا نورتنا يا حبيبنا وشكرا كثير. خلي لي اياك.
1: نورتنا. اهلا وسهلا.
2: يا هلا فيك.
3: صباحك جميل يا ابو سيف، نورتنا.
1: صباحك.
3: مو صباحك، شكرا
2: لك. هي لقيتها.
3: ايه ده ايه ده؟
2: اذا مغيرين السقف وانا معيش.
3: لا لا انا مسحتها بالغلط. ايوه هي.
2: رجعتها لي.
3: برافو عليك.
2: لازم ارجع يعني عشان ترجع الحاجات زي ما هي.
3: لازم.
2: طب يلا.
3: يا كيت انت معانا؟
2: مش كيت، قالت لك دقي لكيت على الرقم كذا. مش
3: استنى بس،
2: مش على نفس، مش على الرقم.
3: هما الاثنين بيبقوا مع بعض في العربيه اهي.
4: صباحك.
2: طيب صباح نسرين الخير دي. نسرين كيفك؟
4: الحمد لله الحمد لله، يعني كثير مبسوطين برجعتك.
2: الله يخليك
4: روان، ادى وقدود، بس سبحان الله انت لك نكهتك الخاصه وطبعك.
3: طبعا طبعا.
2: تسلمي تسلمي يا نسرين، هيدا من ذوقك. بس لو بيكونوا مع بعض العربية ليش بتبعت لك رقمين يعني؟
3: بقول لك يا نسرين.
2: يعني
3: هي كيت معاكي ولا لا؟
2: قد وقدود روان.
4: لا بعت لك رقم.
2: بجيب الحكي لحالي.
3: ايه
2: خليني انا اتولى الموضوع.
3: طب يلا امليك.
2: ما تعتلي هم يا نسرين.
3: ما انا عايزه نسرين على الهوا برضو.
2: برضو.
3: اوكي
2: ماشي خلاص.
3: عشان نقول لكيت نسرين. طب هي فين دلوقتي يا نسرين؟ في الطريق صح؟
4: في الطريق. رح تصحى مدرسة.
2: مش عم بترد؟
3: لا ما انت حولها لنا على الهواء.
2: مش عم ترد عشان شايفه للخط. ها ها رد كيت.
3: كيت يا كيت. الو
2: الو
5: الو.
2: هاي وينك كيت؟
5: يلا هون كيت.
3: عيد ميلادها امبارح وما لحقناش نحتفل بيها، فقلنا نحتفل النهارده بعيد ميلادك وبعودة جاد مع بعض. ايوه.

0: مصريين كمان معانا بتحتفل بيها.
1: ماشي.
2: قد ايه صار عمرك يا كايت اليوم؟
1: ميرسي جاد وروان، اي لاف يو، باي،
2: وي لاف يو كتير. خلاص باي، خلاص
0: خلاص، توصلي بألف سلامة، بنحبك جدا.
2: نروح، مش فاضلكم هلا، انا عندي فض ونعطي وكذا، مش وقتها،
0: انت صعب المدرسة، عايز تنزل،
2: عندي عيد ميلاد عم احتفل فيه. خلاص يلا
3: بانوراما الامارات،
2: بنشوف اخر الاخبار المحليه شو عنا. وبخبر مهم قدم صاحب اسمه شيخ حماد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان مكرمه وقفيه جديده لمؤسسه حماد بن راشد النعيمي الخيريه، بتبلغ تكلفتها الانشائيه 350 مليون دولار، بتتمثل بست ابراج سكنيه وتجاريه ضمن مشروع ابراج الياسمين، وذلك امتدادا لرؤيه سموه بتنميه الاوقاف وتعزيز استدامه العطاء.
3: بانوراما الامارات،
0: ودشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد النهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء. رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد أمس محطة قطارات الاتحاد في دبي، وتتيح قطارات الاتحاد التنقل بين إمارة أبوظبي وإمارة دبي وإمارة الفجيرة ابتداء من غدا اليوم 30 من سبتمبر، حيث أصبحت التذاكر متاحة للحجز عبر تطبيق قطارات الاتحاد والموقع الإلكتروني وأجهزة بيع التذاكر في المحطات بأسعار تبدأ من 39 درهم للدرجة المريحة و109 دراهم للدرجة المميزة.
3: بانوراما الإمارات،
2: وأطلقت وزارة التربية والتعليم منصة أولياء الأمور، وهي قناة رقمية متكاملة تتيح لولي الأمر إنجاز ومتابعة الخدمات والإجراءات المرتبطة بأبناء الطلاب إلكترونيا، وهذا الشيء بيعزز التحول الرقمي بالخدمات التعليمية وبيرفع كفاءة الإجراءات وجودة البيانات، وبيمنح الأسرة دور مباشر بإدارة وتحديث البيانات التعليمية للطلبة.
3: بانوراما الإمارات،
2: هيدي كانت جولتنا على الأخبار المحلية، وسميرة سعيد بتغني ونحن شوي وبنرجع. رسائلكم على 7028 وأصوات أطفالكم على 050 746 1078.

0: أصل الحكاية بيقولوا أهل أول ما قالوا شي كذب، ويلي قالوه تحول لعبر وأمثال عاشت معنا جيل ورا جيل، ومنتنقلها بلا ما نعرف قصتها. لتتعرفوا على قصص وأصل حكايات الأمثال تابعونا على بودكاست الرابعة أصل الحكاية.
1: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.

0: شارع ميجا مول أحلى مول.
1: insurancemarket.ae مرحبا، معكم ألفريد من insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك، اتصل أو أرسل واتساب على 800-ألفريد-247.
2: insurancemarket.ae. بانثيون بتقدم ليلة من الفرح والطاقة مع النجمة نانسي عجرم. نانسي راجعة لتولع الجو وتغني معكم أحلى هيتس عشنا عليها.
3: بدنا نولع الجو والجو يولعنا، نسهر لطلوع الضو نحنا واللي معنا.
2: ليلة السبت 24 أكتوبر بكوكا كولا أرينا بدبي، التذاكر عم تخلص بسرعة، حجزوا أماكنكم هلأ على كوكا داشكو.

0: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
1: دعوة ورباط.
2: على مائدة كتاب الله تعالى نستمع وإياكم خاشعين منصتين لتلاوات متفرقة بصوت القارئ الشيخ أحمد الرزيقي رحمه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حالة الطقس حول العالم تأتيكم برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة في إمارة الشارقة دلوقتي 33 درجة مئوية ونسبة الرطوبة فيها 60%.
0: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة وأبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام. صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية بطاقة الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني.
2: لمعلوماتك
3: معنا عم نخيركم اليوم بين المال والسفر، لأن سفر مفتوح أو مال مفتوح بس بلا سفر. فحبت روان جملة معلومة عن أبرز الرحالة في العالم وفي التاريخ. هلا في منهم كتير صوتوا بتشوفون أونلاين وعلى الإنستغرام والسوشيال ميديا بوثقوا رحلاتهم، اللي راح على معظم دول العالم واللي برمها كلها وإلى آخره. بس أكتر شخص سافر حول العالم يعني أو من الأبرز
1: أكتر شخص، وفي أصغر شخص
3: في بابيس بيزاس اسمه بابيس بيزاس، يعتبر الأكثر سفرا بزيارته لكل دول العالم وأكثر من مرة. يعني مش إنه خلص قفل دول العالم، لا، زار أكثر كل دول العالم وأكثر من مرة. وفي شابة أمريكية كمان اسمها ليكسي ألفورد. ليكسي ألفورد دخلت موسوعة جينيس كأصغر شخص بيزور كل دول العالم، يعني قفل دول العالم كلهم وعمره 21 سنة.
1: في كمان شاب عمل نفس
3: أنا 21 سنة ما كنتش طالع من لبنان يعني.
1: لا لا، في شاب كمان عمل نفس القصة، زار كل دول العالم وهو عنده 21 سنة، وكان ده كان سنة 2021، كان خلاص قفل كل دول العالم، بس كان عشان بيتعالج من الأوسيدي.
3: ايه هيدا قلت لنا عنه بفيديو كمان على رابع اف ام على انستغرام، تشوفوا هيدا الفيديو. حبيته هالفيديو، عندي كنت اجازي وهيك بس شفته يعني. ان شاء الله
1: مسكت الموبايل في الاجازه انت
3: عشان اشوف الفيديو بتاعك بس.
1: ما لمحناكش.
3: فا ايه انتوا كم دوله زايرين؟ انا ما تفلبش المواجع بقى، تكلمش في الحاجات دي ما تكلمش فيها، صح؟ انا اشوف ولا زرت كتير من دول العالم ولا نفسي يعني. ان يمكن دولتين بالعالم اللي عن جد نفسي زور، غير هيك ما
1: ايه هم؟
3: ايطاليا
1: وفرنسا.
3: لا، واسبانيا عشان روح على سانتياغو برنابيو ملعب ريال مدريد.
1: اوكي حلو.
3: مش يعني كوبا، بحب روح على كوبا.
1: يعني انت فرنسا واخد الباسبور بتاعه ومش عايز تزورها؟
3: يعني لا، عايز ازورها بس يعني لما عاوز بقى، يعني تيجي بظروف
1: لما توفر بقى.
3: لما بعد ما عم بتوفر
1: لما تيجي. ماشي
3: يا جماعة، زو انتو شو زوروا زورتو اكسلهم، اوكي؟ لانه بصراحة نحكي روان، لما قال لك شي فخم انت بدماغك تروحي دغري انه شو، انه
1: هدفع كتير،
3: انه غير. ايه لا، تو اكسلهم عم بيغيروا هيدي النظرة كلها، ما بيتنازلوا عن الجودة ولا عن الحرفية ولا عن الفخامة ولا عن المواد اللي جودتها عالية وبتضاين. ما بيتنازلوا عن شي من هيدا، معايير الفخامة موجودة بس بأسعار ما بتكسر الميزانية، وخصومات من 25% لـ75% كمان.
1: حلو.
3: بالفروع أونلاين على toxlhome.com، أكيد تطبق الشروط والأحكام.
0: دبل بلاي على راديو الرابعة، أغنيتين من دون فواصل برعاية 2XL Home.